الأئمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته

والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.